حاجة بس يا المرسى بطلع نعبد العرورة في الكعر تبيل لنيرة دون نفاش.